بثور بك لو اني اكوزو في الباب مركوزو واني على بابك بجول بابك واني اكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني اكوزو في الباب مركوزو واني على بابك اكتب ثوابك واني على بابك اكتب ثوابك واني اكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عاكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عاكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عاكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عاكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك لا اكتب ثوابك واني عاكوزو لا اكتب في الموجود واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عاكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عاكوزو في الباب مركوزو واني على بابك اكتب ثوابك واني عاكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك لا اكتب ثوابك لا واني عاكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك لا اكتب ثوابك واني عاكوزو في الباب مركوزو واني في داليك واربع هي عليك واني على بابك